المائدة تاي تخفيف كافتا بيهود النصارى مسلمين يا يا أورا أن تخفيف أما أكن من أمتي مسلمة أمور من باب وتعاد في تخفيف ما يبدو أي أمتي مسلمة تأول كاجري كل إرن كاجري كوم يستاذي كوم يستاذي ولا تنتو أيها الأولياء يا كوني يماتا ولا تنتو المشركون كده تأول الرقوة كاجري يا أنفكو كان ينفكو أدو ولتكركو حتى يؤمنون سيس المسلمتا ولا عبد المؤمن والنائم في الفئاسة ko kawasa ko abin mulkatarsa ya aurar da ita wani bawa mumini khairun min mushrikin wala wajibukum ya bika aurar da ita ka ba wani kajiri ko yadda kajirin ya kayatar da kai ko kajirin don sarautarsa ko don kudinsa ko don sansa to ko an daura auren da babu shi kowa ya daura kajiri

يتقسمون بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. بكا جرم دفتي كافر سوى الله دمان زنيسا يتقسمون إيماني دا الله دمان زنيسواني بندواني بلد تاجي كذا بند كذا يكون أقول جرم جمعين تتكاني أنبا دا أنبا كرم جمعين تتكاني الله دا أنبا وأن يكون جيسو سوما سوى الدين يكالي ياسك سوكا جرين wannan gumta ita ta ba mu damar mu auri matan su kafircin su kuma ya hana su auri matan mu amma su masu tsari ba mu da wannan irin gumta tsakanin mu da su saboda haka ba za mu auri ƴaƴan su ba sai sun yi gumta amma kirista ko ba ta mutum da zai ka rike su zuwa kiristanta amma amma abin tsoron in ji mana mai in ka je gidansu za ta ci alade da ita da ƴaƴanta.

آلهن إن أنهد هذا لا نكاح إلا لولي وشاهد أدل سيد أمون الأركان ركن ولي أوري دون مين سيد ولي وطيرد ولي دون سيد سيدين كما دون سيد فدائي إن باب إيدك تكون وطنان وأوريان كفا يسمى ما ولي دي وولي إن باب شيء وقال الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكهت بدون إذن وليها فنكاها باطل فوق قوة متفيء أوري بعد إذن ولي تبا أورنت نبلزاني أورنت بلزاني أورنت بلزاني أما إذا متي كان يولي ينتف أورد إتا ومسلمي سيكي سنة فوف أورد إتا ونكاجري ميكودي فكا تيكيرين في الدنيا أما وننكاجرين ميكودي شيئات أورا فإنت إتنا إيجا وجل الكالي تيكارف فوفو أغبان الكالي يتورا متى أورد ونن مسلمين دئيا ينتف تكيين مسلمين دباشي دوكودي فأبروا الكنكاجرين ميكودي فوف أورد الكاجرين ميكودي ميزاجي وليه ميزاجي فاتح أجزاك فاتح وكوانا ركن مني كنا ولي بسيدو بسذاتي أركان من أولي وكل هذا كنت أنا أعلى بمكرم تاكما نظام ما سبع لي صلى الله عليه وسلم دي كوريكو ومدينة ياتب دي يهوداوا دلارباوا يهوداوا سولي معلمي كبر سولي سكي جنهم كل اللارباوا da abin da larabawa suke yi suna kokon yahudawa suna ganin su ne malamansu a ka'idar yahudu idan mace tana haila to ba za a ci abincin da ta taɓa ba ba za a sha ruwanta ba ba za a kwana ɗaki ɗaya da ita ba sai ta gama yadda ta ara kuma wata da lokacin hailanta daga lokacin hailanta ba duk ɗaya ne ba su damu da haila ba ya canja musu wani hukunci za su yi jima'i da ita da hailanta da komai za a su damu ba su a nasu to larabawa da yake makwabtansu sun fi kusa da su yahudu ɗin gabanin ƙureza gabanin nabir suna tare da su sai suka ɗauki halayensu to sai suka tambayi manzon Allah da ya koma madina yas'alunaka anil mahidi in huwa aji sahabbai suna tambayan ka ya rasulullahi anil mahidi labari a kan shaɗin haila ilmu azam ka ce musu haila wato azan ƙazanta ne wato abin da yake cutan zuciya ko yake cutan hanci ko yake cutan jiki shi ne ake kiransa azan da larabci ana kiran ƙazanta azan ɓacin rai azan cutuwa azan to ƙazanta ne kuma zai jawo ciwo to saboda haka ne Allah ya saukar da wannan aya wani ƙarfin kayan mahidi ƙulwa da gaya musu huwa azan mahidi a nan mijayen nan na matsayi yana ɗaukan garbu zamanin yana ɗaukan isu muhallin wato mahid lokacin haila mahid wurin da haila take fitowa mahid ita hailan kanta sunan abu uku ne a harinan wato kamar yadda suke ce ma'ish sunan abinci makka mawlidun nabi rabiul awwal mawlidun nabi to duk yana ɗaukan wannan to me ake nufi a wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani da kansa zai ce fa akaihim nisaa fil mahidi lokacin hailan mata ku nisance su fatar nisa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su sai sun tsarkaka anan ga fa akaihim ga wala taqrabu ku nisance su dai nisancin su ne kar ku kusance su takibi ne to amma akwai ka'idar larabci in an ce la taqrab kada ka yi in an ce la taqrab da rubu'ar ra kar ka yi kusa wala taqrabu ma lam
في كرت سبيت يا مرايا كينا وغانا سيدي فسر واني كينا أشي إن أوضا يمتوانا بضاعي يتوانا بسوء أباكي إيه كينا كنت أنك تستعطي من النساء في المهد ولا تقربوهن أقول لكم أن الله صلى الله عليه وسلم أنت بيشي ليتي هنبتا جليل إما تاتاتنا خيلا وقال الله صلى الله عليه وسلم يسي قومي ما تذي هنبتا جليكا اتك الهيبة والدبرة بند هيلا بند ورند هيلا كيفت الله بند دبرة فقد هكا وكرانا يالي فأم من عائشة كنا قلت الشي أتكلم ما يجي دافئة في الجيكا تكبر الجيكا فتي ناجية فتي ناجية يا رسول الله ناجية ناجية يا رسول الله كوكين حي بني ينا نجي كوكين حي لاني نفيتي فتي ايه هذا قومي كيجي يتطور الجوفو كيجوك كنت عديتي فتي يتطور الجوفو تقول تكون كاتا لديكي فدقنا نفسه وقال يا نونة

الفكاهي وأن أبوها كل جنين هنا يهنى أفكمة التي تنسى ومن كل جنين هنا يهنى

0: الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الله وبعد. Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama, shirin da ke ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyi.

0: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا

0: فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليكم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم
1: إخراجهم
0: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء
2: محمد أول دقا قرمر حكومر ديمن قدو بسم الله والله
1: شكرون كناوا رجرائي لكي كراتو سمع كوكسا
3: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

0: فإذا فجعلناها نكالا
1: لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
0: نعم.
1: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم.
1: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
2: أريمن غدو أبوي سيكي كذوزون كي كتشي كومكو توزي كنزو ستت والله بعد ساعة
3: أبوكو تقدر
2: سما
3: نعم أعوذ بالله.

0: ووعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء

0: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.
2: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة
0: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءكم كتاب من عند الله مصدقا لما معكم وقالوا
1: Tara.
2: Karamar hukuma.
3: Makoda.
2: Warshu ko hafsu ruwaya.
3: Warshu.
2: Qasr al-Badal ko tawsid al-Badal ko tul al-Badal. Sama da kasa ko kasa?
3: Kasa.
2: Kasan amma?
3: Eh.
2: Kasan karshe.
1: To da ko ta tata?

0: عذابا قريبا يوم يوم
1: إنا أنزلناه عذابا قريبا يوم ينظر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه.

فجعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا

0: بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
2: ما له
1: سيل جو
3: هنا حصل
1: لا ما
3: حصل وحصلاتي
1: لا ما حصل
2: سبح لله ما
1: مد العصلي
2: سسع أسع
1: الإضافة
2: الشمسية ما شاء الله السماوات وال
1: الظهر ولا القمرية
2: وهو
1: الظهر ولا القمرية
2: هنا أربع لام القمرية
1: خمسة عشر
2: إيه؟
1: أربعة عشر
2: أربعة عشر
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: لا
1: عسى لا يسخر قوم ايه نعمتها مسكون
0: تفخيمي كما تقول تركي
1: ايه تفخيمي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم.

0: الغضب.
1: ولا تلمزوا
2: زيهم السفير.
0: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب.
2: نعم.
0: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.

0: عني إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها مد الجائز المنفصل يا أيها الذين
2: الإدغام لام الشمسية
1: الذين
2: مد الأصل
1: آمنوا
2: آمد بدأ
1: لا يسخر قوم
2: قوم من نعم الإدغام ناقص
1: الإدغام ناقص إدغام ناقص أو إدغام ماذا؟ نعم من قوم عسى
2: من قاء فول
1: حقيقة من قوم عسى أن يكون أي
2: نعم الإدغام ناقص
1: أن يكون خيرا منهم
2: نعم الإظهار الحلق
1: ولا نساء
2: نساء نعم ولا نساء نعم مد
1: الواجب
2: المتصل
1: نعم. عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم
2: نعم الإخفاء الحقيقي
1: أنفسكم
2: كم نعم كم أشد وهاب شكم
1: بارك الله فيك
3: madalla da waɗannan ɗalibai masu hazaƙa da kyakkyawan lafazin furcin alƙur'ani a cikin ƙira'o'i guda biyu da suka yi shukura a wannan yanki namu wato ƙira'atul hafsu da kuma ƙira'atul warsh shi kuwa daraktan gidauniyar Ganduje Foundation Alhaji Nuhu Gudaji ya yi bayani dangane da muhimmancin musabaqa da dai Alhaji Nuhu

0: السلام
1: عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: وعلى زهرتين بركه عليكم.
0: بركه عليك.
1: عبد الله ريجر ذا بنجيزا كي تعالى لكي.
0: مالا عبد الله يا كوكري.
1: الحمد لله على زهرتين قال لا لا كوكري النوم.
0: ما شاء الله.
1: تنيكم يا هذا قوم وكر منو ما ني ما سامو دومون ندكر سيني ماكو.
0: غسكيا.
1: ina ma'azan bulata da mawakin
0: yana nan
1: to ko ita za a kwamo wakar gaina ko
0: to na ganta
1: zuwa sa ya ce kai wani babbare ne na ce rana yi mawa waka ya ce ya kai babbare ne na ce to ai kai yaron mu ne ba
0: a
1: eh
0: yi wa babbare ba ne
1: malamin sama ne ya ce kai babbare ne
0: to ya dai faɗa ne in kuma yanzu na ce ba shi ba ne wasu watukilewa
1: inda fula
0: mala da fulatanci kai da sai mu yara to ina godiya yar zabaina
1: a ga mun da ajiya
0: tana jinka
1: da baban Khadija da ita ka ta Khadija
0: to duk suna tare da kai insha
1: Allah babban suna tunda sunan umma ta ne da ita Khadija
0: Allah sarki
1: Allah ya mata alwarka ba
0: ka ya rabbi amin ya rabbi
1: to
0: muna godiya mallam Abdullahi
1: barakallahu fi
0: jazakallahu

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مال عبد الله مال عبد الله أري إرزبيني جيزا بركة دون اللوكش.
1: يوا كلا تعالى عبد الله أري إرزبيني جيزا.
0: مونتو وانا أجي نعم. نعم نعم. مال عبد الله كاتب بدو يوم يا ده شو كوبي ده شيبا.
1: يا ده شيبا.
0: يا ده شو مال عبد الله. نعم. نعم.
1: هذا بدأ عندك عشوك ما. lokacin sallah ba zai ba a ci a nemo wani
0: tunda
1: ne shi ne imami shi ne shugaba
0: to
1: kaga wannan abu ya dace wa lebran
0: kuma kaga
1: duk manzannin da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala aiko mana
0: na
1: kaga su ne shugabanninmu kuma su suke ilmantar da mu wa lebran
0: na'am
1: to kaga ko daga nan ma to ya kaga ya dace a ce shi yana da ilimi kuma yana da ilimin addini wa lebran saboda haka gaskiya ya dace ba za a rika wani abubuwan da ake yi marasa daɗi ba tun da ya sani ka gani kuma ya yi aiki da ilimin da Allah ya ba shi Allah wani ya saka da alkhairi Allah ya ba mu shugabanni masu ilimi
0: amin
1: masu hazaka ba lebra

الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه